0: شوف الله يخليك إذا ما تسد وتصفق، شوف داك السمح المول الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد
1: 90.1 RMJ، le plaisir de la musique.